0: مكان في لاتا بابلو وسكر مابان هرم أسيانيك شرمان حمام يتبرع كم يوم خمتة تيك تاب تاني بجان كاركتر ويا كباش بلا باس وبشو توقيت خا يتبرع كم يوم يتحس كراتي وكم بلوسا يتيه كي باس يسوا كي سيبوني لات هنيجا أيو برخام وكم يتبرع كي شمان خا وتيكي بان خا لا باس مركان خا بلاب خي كيبوني وايستا وكاليدات دي آغوا كون خم يكي بوني سا كباش با ومخ أبنكاتا والي سوم وبشتوقين حق وماكي هنوكا خا كونا كاستاك أيونا كاناس دو كمان شوتارا كيساسين هيتشورو خا إبساس وكسان كرينا كو كما تأرسوا يبخلا كيسرا كيو خيشا مانشا كاناليسيس أيو كانا كاسلورا يهوا كيسرا كيو يوسيو كوناتا لاباس ماركان خا كاباش با أما حق وماكي اسكيو ساساوا أرسوا يرا كيو كان بيروسا دياغنوستيكو أكا هم ساوكسا توقين حالورا بخلا كو كات خابوس 2024 مالات خيشا كام هاني وكام أبنا كتا كاسباتيسا ساوسا بخلا كيو Gerente de la Caja Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento, EPSA, Subsector Quinquenta, Tebra, Landívar, hay un poco que me casó ahí, Caracas, Hichaman, Jesús, Agua Potable. La Paz Mercanja, y a Perú que me ha dado diagnóstico, que había enchado y a Paracheja, Universidad Mayor de San Andrés, con el sector Kerja, durante muestras, Ucanecas 2024, Jalucatrón, y Chagestión, Ucaquitis, así, Ucatamón, Chaberja, Suayara, Tuchitán, Subacaja, más garantías en cuanto a calidad, Jalucamón, Suayara, que acaja más imposio, Jalucatrón, Ucamusa, Ucanecas, Ucanecas, Oya, Paraquina, hasta umaha oxato kenas tiak plak ona kanichis payu kamachis payu kat kamsasit payu kat kemo chaman hata talab di bar interventor ko pasawira kipi na proceso judicial hayu kaha utkhala kis paru kamata sera kiu fichaha epsa oxato kero kamata sorte parsina karma analysis hayu kal octa khaya pataki laboratorios externos iwa instituto nacional de laboratorios de salud y glasa hayu oxato kero karpurisasa kamata ma acreditación ISO 17025 Hayukam Sasirukat parámetros de cálido Lucanacar Purisa Untasa Hayukam Wakit Eya Uchamarja Wakisi Sasauso Era Kikot Kamuchaja Mayipharaki Epsa Suksatokenja Calidad de Agua Hizas Kintamaki Puri Uksatokenja Ikhata Sinyapani Waka Estudios Ukaraka Wakiskiti Ukamat Pasiri 2024 Ukamarat Hichaja Ukau Sasir Iatiaña Sasautate Interventor Jupaja Arusuayaraki, Hilatikulakana, Ukamaki Uxatokana, Palabra Casa East Asiaki. Ukamkutarian, Hilata Pabla, Betratin Chilpara Kapar, Reyes Wakarachi, Ukatha, Kutintarian, Huberta Pisinataki.
1: Ukamaki Wakulaka, Ukamaki Radio Sirinaka, Sarta Prayan, Kurampisa, Radio Nachilpara Kapampi.